ويسألونك ماذا

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحكم.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ابتسامتك سر ثقتك وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد زراعة الأسنان بأحدث التقنيات تقويم وتجميل الأسنان عدسات وابتسامة هوليود حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال لا تؤجل ابتسامتك احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421 العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء مركز الجرموزي دنتل سنتر جودة خبرة وثقة
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي
4: في أيش متخصصين بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي
4: لو اضطرينا العملية جراحية؟
5: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة
5: تقدر تطمن أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
4: شكرا جزيلا أنا الآن مطمئن جدا
6: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 77-300-77-88 مستشفى الأمة التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل

0: راديو دلتا. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: تخلط الطحينية بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
5: فلفل أحمر حسب الرغبة.
6: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
7: مجموعة الكابوس.
8: طالعة نازلي طالعة نازلي، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
11: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
13: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: راديو دلتا

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد تضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: هيا المستشفى،
8: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي ومريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
10: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
11: Just found it.

0: الساعة الآن 9:09 صباحا في استديوهات راديو دلتا اف ام 101.7 اسمع اليمن في هذه الحلقة الجديدة من الفترة الصباحية. أصبحت اليوم الخميس 27 من شهر ذو القعدة 1447 هجريا، الموافق 14 من شهر مايو 2026.
1: الحياة لا تمضي دائما كما نشتهي، لكنها تمنحنا بين حين وآخر لحظات ناعمة تكفي لتعيد ترتيب القلب وتخبرنا أن الجمال ما زال قريبا مهما أثقلتنا الأيام.

0: بين الحلم والأمنية وبين القدر والنصيب تمضي الأمور بحكمة الله لا باختيارنا. نصبر لأننا نثق، ونطمئن لأن التدبير منه، فما خبأه الله لنا بعد العسر أجمل مما تمنته قلوبنا طويلا.
1: الحياة ليست معركة لنربحها، بل هي رحلة لنعيشها بتفاصيلها البسيطة. افتحوا نوافذ أرواحكم للرضا، ودعوا الشمس اليقين تذيب جليد القلق، فما كان الله ليعطينا يوما جديدا إلا وفيه خيرا ينتظرنا. ابتسموا، فربما ابتسامتكم يزهر الأمل في قلب يائس.

0: تأكد أن كل الأحزان التي تمر بك إما أن الله يحبك فيختبرك، أو أن الله يحبك فيطهرك من ذنوبك. اللهم جبرك لقلوب جرحت وخواطر كسرت ونفوس ضاقت عليها الأرض بما رحبت. اللهم جبرا يعيد لقلوبنا الطمأنينة والحياة.
1: ويح نفس أسرفت في شأنها وجنت في آخر الأمر الفشل. لذة الدنيا نعيم زائف قد يكون الداء في شرب العسل. واحسب الأيام وارقب ساعة سوف تأتي إنها يوم الأجل. واذكر الله كثيرا شاكرا صابرا مستغفرا ما قد أفل. واحمد الله على تقديره، قدر الله وما شاء فعل.
2: حين يهدأ العالم من حولك ستكتشف أن أجمل الأحاديث هي تلك التي تدور بينك وبين قلبك. فاستمع جيدا لصوتك الداخلي، فهو يعرف الطريق إلى السلام أكثر مما تظن.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مجددا في فترتكم الصباحية أصبحتوا.
1: أسعد الله صباح كل من بيسمعنا عبر الأثير المنير دلتا اف ام 1.7 أينما كنتم بتسمعونا عبر الأثير أو عبر رابط البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك إذا عدلت FM 1.7. وأسعد الله صباح كل من أرسل لنا رسالة واتساب أو SMS على الرقم 7236339 وكل من تواصل معنا عبر الأرقام 4210 19 و 4222 990.
2: لا خلاص محمد قال كل شيء كنت شيء أقوله
1: خلاص.
0: طيب صباح يعني بس
2: صباحكم جميل من أجمل ما يكون عزنا والسمعين، وأهلا بكم في هذا الحلقة الجديدة من فترتكم الصباحية الأسبوعية المفضلة. أصبحتوا اليوم الخميس،
0: وكما عودناكم إلى فقراتنا المتنوعة وفقرات معلومات صحية.
2: فاللي يقول لك المستمع على ما تعوده.
0: عارف ليش أيمن الآن بيضحكك؟ عشان في معلومة بتقول أن الضحك يساعد على زيادة الذاكرة والتعلم
1: الله.
0: ودمج الفكاهة في التعلم ينتج على أعلى درجات في أداء في الاختبارات يعني. سبحان الله، يمكن يكون معك اختبار بعد البرنامج.
2: الحياة كلها اختبارات، بس ديما أنا ما ذاكرناش أنا محمد من مرة.
0: خلاص اضحكوا عشان يعني بدون ما تذاكروا تطلع النتيجة حلوة.
1: طيب، وفي معلومة بتقول إن المشي يوميا لمدة 30 دقيقة فقط يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 35%، كما أن المشي في أماكن واسعة مفيد جدا عند الشعور بالضيق والحزن.
0: فعلا المشي الكثير بيخفف الآلام والتوتر، وفي نفس الوقت يخليك تفكر وتفكر في شيء بشكل إيجابي.
2: طيب، ممارسة الرياضة تساعد بشكل كبير على تخفيف مشاعر الحزن، وذلك لأنها تحفز هرمونات السعادة وتفرغ الطاقة السلبية.
0: انتوا الاثنين بتروحوا النادي، قولوا لي ايش اللي بيحصل بعد النادي؟
2: لا انا بيجي طاقة سلبية وانا بيتمرن على طول. ما اشوف نفسي مش قادر اكمل التمرين لآخره.
0: ما شاء الله عليكم، طاقة إيجابية.
1: بعد التمرين انا بنجوع قوي. بتيني طاقة
2: جوعية.
0: ما شاء الله عليكم انتم، ما شاء الله طاقة إيجابية فظيعة.
2: الحمد لله،
0: الحمد لله، الحمد لله وجودكم في حياتنا. أيضا عزيزي المستمع، تناول الماء على الريق صباحا يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويحسن من عملية الأيض ويطرد السموم من الجسم.
1: وهناك معلومة تقول أن النوم غير الكافي يقلل من إنتاجية الإنسان ويضعف الذاكرة والتركيز. قلة النوم المتكررة تعادل تأثير الكحول على الدماغ. وأنا بين أقول ليش أنا بين أبكر
0: تحس نفسك زي
1: الديد.
2: لا لا،
1: زي السعيد في حياتي.
2: ركز على ناس خيرات الآن في المعلوماتية اللي ما بيرقدوش خيرات، لما يجي جابرهم من حاجة ويرد عليا ما ساب أدر إنه في حاجة غلط.
1: أيوة، في تأثير الكحول في دماغه، مش من أجل عشان الكحول لكن عشان إنه

0: نتكلم على ممارسة الرياضة بس بشكل واقعي شوية. أقوى حاجة تأثر بتمرين من أول التمرين من أول ما تتمرن حتى وعضلك الضعيف في أغلب التمارين هي التنفس. بس التنفس والأكسجين اللي بيدخل جسمك بيكون أكثر, حتى التنفس تحسه أحسن من أول يوم تمارس الرياضة.
1: حلو, يعني في شيء إيجابي تمام.
0: فمارس الرياضة, لا بتحس نفسنا مخنوقين طوال الوقت. الهواء مش نقي, وغير إحنا في صنعاء هي منطقة مرتفعة الأكسجين فيها أقل من باقي المحافظات. بالضبط. فمارس الرياضة شيء جميل. ونقرأ رسالة. طيب
1: لا قبل معنا فقرة معلومات قد تكون غريبة وراحت.
0: يلا
2: يلا. طيب معنا معلومات قد تكون غريبة
1: عندك يا إمام.
0: عندي أنا أصلا في النهاية. طيب
1: نعدي لنا أول معلومة.
0: طيب تخيل أنا شفت لقد شفت المجتمع الأنثوي الحقيقي, لكن أول ما أشوفه في الضفادع. إناث الضفادع تتظاهر بالموت لتجنب التزاوج مع الذكور الذين لا تجدهم جذابين.
2: تتضفدع
0: بالموت. في أول من الضفادع.
2: لا يعني هذا بيبين لك أن عالم الطبيعة مليء بالدراما التي تتفوق على مسلسلاتنا.
1: إذن الحقيقة أن هذا السلوك ليس مجرد مزحة, بل هو استراتيجية بقاء حقيقية اكتشفها العلماء مؤخرا. إيش يطلقوا عليها هذا العلماء؟
2: يطلق العلماء على هذه الحالة اسم التبس الحركي التوتري. التيبس الحركي التوتري, حيث تقوم الأنثى ببسط أطرافها وتتجمد تماما كأنها جثة هامدة.
0: التظاهر بالموت ليس الحيلة الوحيدة, فالإناث أحيانا تصدر أصواتا تشبه أصوات الذكور لتوهم الطرف الآخر بأنه أخطأ في العنوان, أو تقوم بالدوران حول نفسها ليفقد الذكاء توازنه ويسقط عنها.
2: في يا عم تجيل منين؟
1: إذن في المرة القادمة التي تدرى فيها ضفدعا ميتا لا تحزن سريعا, ربما هي فقط تحاول الهروب من موعد غرامي فاشل. انتقل للمعلومة اللي بعدها.
0: قانون أرخميدس الشهير لم يكتشف في مختبر. أيوه. بل في حمام عام. أنت تعرف المعلومة؟ أيوه. أنا أول مرة أسمعها. طيب إيش قصة القانون الفيزيائي هذا؟
2: الملك هيرو الثاني في سيراكوزا أعطى لصائغ كمية محددة من الذهب الخالص لكي يصنع له تاج ملكي فخم.
1: طبعا لما استعمل الملك التاج أعجبه شكله, لكن دخل الشك في قلبه, خاف إن الصائغ إيش سوى؟ سلك شوية من الذهب وخلط بدلها فضة. إيش سوى يا إيمان علشان يتأكد من الحيلة؟
0: خلوني أعطس. طيب لا.
2: الملك يرحمك الله. طلب من أرخميدس أن يتأكد إذا كان التاج ذهب خالص أو مخلوط, لكن بشرط ممنوع تخدش التاج أو تذوبه.
1: طيب أنا كيف شعرف؟
0: أرخميدس جلس أيام يفكر كيف يحسب حجم التاج شكله معقد ومش منتظم. وفي يومه داخل حوض الاستحمام في الحمام العام لاحظ أن منسوب الماء ارتفع أول ما جلس, وكل ما نزل بجسمه أكثر خرج ماء أكثر من الحوض.
2: وقتها صرخ صرختها الشهيرة
0: يوريكا. يعني وجدتها.
1: خرج يركض نحمام
2: لأنه اكتشف, ويقال أنه خرج
1: بلطو.

0: مبسوطة على قولتهم من كثر ما خلاص حسنا سأجد الحل.
1: الفكرة العبقرية قاعدة الإزاحة. أرخميدس فهم أن أي جسم يغوص في الماء يزيح كمية من الماء تساوي تماما حجم الجسم نفسه.
2: أحضر كتلة ذهب خالص وزنها يساوي تماما وزن التاج. وضع كتلة الذهب في وعاء ماء وحسب كم أزيح من الماء. وضع التاج المشكوك فيه في نفس الوعاء والنتيجة.
0: بما أن الذهب أثقل من الفضة فلو كان التاج ذهب خالص لازم يزيح نفس كمية الماء اللي أزاحتها كتلة الذهب. لكن الصدمة، التاج أزاح كمية ماء أكبر من كتلة الذهب. ليش؟
1: هذا معناه أن حجم التاج أكبر، والسبب أنه مخلوط بفضة، لأن الفضة حجمها أكبر من حجم الذهب بنفس الوزن.
0: لأنه أضاف فضة بشكل يعني أكبر من الذهب. صح أن الفضة حجمها أخف،
1: أيوه،
0: بس هو أضاف كمية كبيرة،
1: وزنها أخف بس حجمها أكبر.
0: أيوه. المهم أنه أخذنا الحكمة. إيش الحكمة أنا أخذناها؟ أن أصعب المشاكل حلها ممكن يجي في لحظة استرخاء.
2: لا، بمناسبة الناس اللي بيجي لهم الحلول في الحمام، لا أعرف كثير.
0: تعرف كثير؟ أنت واحد منهم؟
2: أنا لا.
0: ليش؟
1: أنا واحد منهم، بيجيني الحلول الجميلة والأفكار النيرة وأنا في الحمام.
0: عادي، ما فيها شيء، عادي. طيب آخر معلومة لليوم، في معلومات قد تكون غريبة. طيور البطريق ليست مجرد كائنات لطيفة، بل هي رومانسية جدا. عندما يقرر الذكر البطريق الارتباط بالأنثى، يبحث بين آلاف الأحجار عن أملس وأجمل حصى ليقدمها لها كخاتم خطوبة. طبعا إذا قبلتها إيش بيحصل؟ يبدأوا الاثنين يروحوا يبنوا عش بيتهم. إيش الحركات؟
1: عش الزوجية.
0: رومانسيين جدا، حبيت.
2: بتجانك بيشقى وطبيعي يقعد رومانسي، هو بيشقى وآخر شيء بيدور
0: حجر. هو بيدور حجر،
2: ما بيدورش ذهب. وإيش يستخدم قانون أرخميدس عشان يعرف كتلته؟
1: طيب ايش رايكم قبل ما ننتقل للرسائل والاشياء هذه، بنصبح على كل من بيعلق على البث المباشر ونقراه تعليق تعليق، لكن انا احب اسمع شيء قبل ما نبدا التعليقات.

0: طيب ونقول صباح الخير لكل من علق على فيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك إذا عدلت FM 101.7. وأولى هذه التعليقات من فتحي زين الأسلمي يقول في تعليقه: صباح الورد صباح الفل والورد والياسمين يا فتحي.
1: الدكتور مين محافظة بيقول: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته على الجميع أستاذ أيمن ومحمد والأخت فاطمة والمخرج عبد الكريم، دوما مبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي. شكرا جدا لتعليقك، فعلها عجبني.
0: وأيضا بيقول
2: يرحمك الله:
0: ستة من جمال حلاوة الأخلاق والوفاء الإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون. صباحك جميل يا دكتور
2: أكرم النهمي، يقول: صباح الخير والعافية، صباحكم عسل معسل، يسعد صباحك يا رب.
0: وأيضا فتحي زين الأسلمي علق بشر: بعزك يا صديقي والطلب، إحنا جنودك والسيوف الضاربة، من كان وافي بالأخوة والصحب، واجب على الصاحب يداوي صاحبه، نوفي معه في سلمها أو في شغب، والله يشهد والخلايق قاطبة، راسي فدا الصاحب ولحمي والعصب، في كل موقف بانكم في جانبه، ما فلته لو شبت الدنيا اللهب، والأرض تتفجر براكن لاهبة، نوفي مع الوافي ونلعن من كذب، والفسل والبياع نقلع شاربه، والفسل والبياع نقلع شاربه. تحيتنا لك يا فتحي زين الأسلمي، وصح الله لسانك.
1: بالنسبة للدكتور من المحافظة، أنت بكتب التعليقات، أقرأوا تعليقاتي، نطلب من الإخوة الكرام قراءة التعليقات. إحنا والله بنقرأ التعليقات، يعني أنت معنا في نفس الصفحة صح؟ رضوان المنيعي بيقول: صباحك أستاذة فاطمة.
2: صباح النور
0: سهى محمد،
2: بتقول: صباحكم طمأنينة تسكن القلوب وسكينة تغمر الأرواح، اللهم جعل صباحنا هذا حاملا للخيرات مليئا بالبشائر.
1: برهم بيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: طيب، وأيضا فتحي زين الأسلامي بيقول: منورين جميعا، ربي يحفظكم ويسعدكم.
1: طيب
0: ربي
1: كمل ذكر الله. طيب
0: ربي يحفظك ويسعدك يا فتحي.
2: وفي معنا اتصال، نقول له مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ حفظ الله.
3: أولا تحياتي
2: أيها لكم، أغلطت بالأسماء.
3: تحياتي للغالي محمد الخضر، تحية مرتين، تحياتي للأستاذة فاطمة مرتين، تحياتي لأيمن مرة واحدة.
2: ليش ما أيمن مرة واحدة؟
3: لأني تحش معقر.
2: ها، يعني أمس تحية واليوم تحية.
3: أيوة، أمس تحية واليوم تحية. من زندة من زي أولا
2: هكذا عدل سواء.
3: نعم، عدل عجل لك بي والله. يا أستاذتي ويا أخي أيمن، نحن ننتظر برنامجكم يوم الخميس للثلاثاء، فاطمة وأيمن ومحمد، ويوم الربع بدو يجي أيمن ومع الضيوف الإذاعة، ونمر عليهم ونسلم عليهم ونوجه التحية. يعني قدو هذا حالنا. تحياتي لأختنا الغالية التي ما جسمتنا سوداء، لا ندري ما جرى لها، أو مريضة، أو إذا كانت مريضة، وهي يعني أنا أتبرع لأي واحد مشترك ومن جمهور إذا عدت سامي واحد فاصل ضعبات بدم، أنا مستعد تمام للجمهور كامل، من يشتي دم أنا مستعد أسحب له. تحياتنا لأختنا،
2: الله يدي لك الصحة والعافية.
1: شتري من هي
2: من هي المريضة؟
3: علي ما سمعنا لا صوتها ولا شاركت أختنا المزقرعة شيخ المشاركين، كثيرة البنات ما سمعناش. كلم الله كيف حالها، تحياتي لها، تحياتي لعمي علي الحبيشي لعبد الخالق الحبيشي ابن تارحات، تحياتي للأستاذ زيد بايع، تحياتي لجميع طاقم إذاعة دلتا 101.7 وتحية الليت المقور والبطل الكرار في غرفة الإخراج صاحب الأنابل الذهبي إمبراطور ملك الإخراج عبد الكريم المعدني وكل من يسمع عبد العزيز اللكمي يلم مني ألف تحية وألف سلام وسلامتكم.
2: الله يسلمكم، تسلموا على اتصالكم.
3: يلا مع السلامة،
2: في أمان الله.
3: أغني على أغني على على ذوق أخي عبد الكريم وداري
2: على طول ولا يهمك.
3: يلا تسلموا مع السلامة.
2: الله يسلمك، في أمان الله.

0: كلمة
1: ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد ولا رسالة يا هاجر من يد ساعي البريد. بواحد قال انه حلمنا ان احنا كنا طالعين في البرنامج من حضرموت, وكانت حضرموت كلها مستنقعات وبحيرات, وكان به ناس كثير في بيزوروها, وكان ايمن بياكل موز قبل البث. طبعا بعد البرنامج كنا نصور المناظر وكان به ضفادع. وبعد هذاك اليوم كان يوم العيد وكل واحد روح متأخر في الليل علشان يجهز نفسه ليوم العيد. الحلم غريب أصلا, ليش
2: يدفوا
1: ليش به في حضرموت بحيرات
2: يدفوا؟
1: أيوة
2: ويصلوا على سيدنا محمد
3: عليه الصلاة والسلام. إيش رأيكم نحن نسمع أغنية جميلة دحين
1: وبعدها فاصل. نطلع فاصل وبعدها نرجع نواصل مع مستمعينا في فترتهم الصباحية.
4: أصبحتوا

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحكم.
4: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: من حقول الارز الشاسعة اخترنا لكم ارز التعريف، ارز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الاصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
8: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
0: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
8: في أيش متخصصين بالضبط؟
0: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
8: لو اضطرينا العملية جراحية؟
0: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
8: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
8: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
9: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
10: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
11: أيوة
10: لازم تاخذها كل يوم.
11: ايش هي؟
10: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
12: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة شارع صفر جولة المصنع، تليفون 77-584-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم

عودة لكم مستمعين الأكارم، مكملين فترتكم الصباحية، أصبحت اليوم الخميس ومواصلين قراءة رسائلكم التي تصلنا عبر الواتساب أو الاس ام اس على الرقم 7236339، وأيضا مكملين استقبال مكالماتكم على الأرقام 4210119 و4229990. وبمعنا رسالة وصلتنا على الواتساب، تقول هذه الرسالة: معكم نورة محمد الحرازي، أصبح عليكم إذا عدلت وعلى أمي وأبي وأخواتي ومرت أخي، وأقول لكم صباح الخير وأهنئ نفسي نورة محمد مسعود وصديقاتي سمية المهدي ووداد الفقيه وصفاء عمر وسهام حمامة وندى الغفاري وجميلة السلف بمناسبة التخرج من جامعة صنعاء الذي كان مثل اليوم الخميس، وأقول ألف مبروك التخرج وعقبال أعلى المراتب، جهدنا اليوم ثمرة بكرة، وأسأل الله أن يجعله علما نافعا لنا ويكتب لنا التوفيق في حياتنا القادمة. فأنا الخريجة نورة محمد علي مسعود أهدي تخرجي إلى من تعبوا وسهروا ودعوا لي في كل سجدة إلى جنتي في الأرض، أمي وأبي، لولاكم بعد الله ما كنت هنا اليوم، تخرجي هذا حصاد تعبكم قبل تعبي وشهادتي باسمكم قبل اسمي، اللهم اجزهم عني خير الجزاء، وتحياتنا لك وألف ألف ألف مبروك التخرج لك ولصديقاتك.

0: أنت في بالي.
1: ومعنا رسالة من أم معتزة النجار تقول فيها في يوم الخميس: اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير واصرف عنا كل شر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا سهلا بفضلك ورحمتك يا رحيم. يا رب لا يغادر هذا اليوم كل بيت من بيوت المسلمين إلا وقد ملأته فرحا وسعادة، وفككت كرب أهله ويسرت أمرهم وشفيت مريضهم وفرجت همهم وأذهبت حزنهم ورزقتهم من حيث لا يعلمون رزقا وفيرا طيبا لا يسأل أحدا بعده شيئا يا كريم. اللهم امطر على قبور موتانا وموتاهم من سحائب رحمتك واجعلهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صباح الخير محمد وأيمن وفاطمة وعبد الإله وعبد الكريم وجميع طاقم دلتا والمستمعين والمشاركين، وخميسكم وناسة وجمعتكم مباركة مقدما، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية بمناسبة دخول العشر من ذي الحجة. أول يوم في ذي الحجة يوم الاثنين إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: مش بيقولوا الأحد؟
1: لا الاثنين.
2: الأحد ولا الاثنين؟ بعد عنا.
3: عن ست.
2: معنا مكالمة نقول يا صباح الخير.
4: صباحكم خير وعافية، كيف الحال؟
2: الحمد لله. أيوه. تمام. أهلا يا عفاف.
4: كيفك الحال محمد والسلامة والفطور؟
1: في صحة وعافية. في أيش أخباركم؟ كيف صحتكم وكيف خميسكم؟
4: خميسكم بعد أخبار خير إن شاء الله. ممكن أنتم كيف أنتم وكيف الحال؟
3: الحمد لله إحنا في أحسن حال وبخيرين لله الحمد والمنة. من معانا؟
2: عفاف.
1: الصوت مش واضح شوية.
4: ممكن أنا أسمعكم أنا.
1: صوت شنتي انتي فيه شوية مش وضوح. شفتي فيه شوية مش وضوح.
3: بطل بيزو الفعل. هاي هاي.
4: حابة أصبح عليكم برجوع الفرد محمد.
3: شفت
1: غيابك بيأثر.
2: أهلا أهلا يا عفاف و...
1: قصتك ما حش بيركز.
2: صباحك جميل أيضا يا عفاف، وصباح كل من بيسمع راديو دلتا اف ام 101.7. اتفضلي اتفضلي.
4: صباح صباح عليكم وصباح على كل المستمعين اللي كانت تلعب مساء. وأطلب من العبدالي والحلم عبدالي.
3: أيوة
4: هذا الأيام ما حسكم يعني بدو وقت الحج والعيد والنب.
2: عادي اطلب اللي تشتي يا عفاف.
4: أطلب تسبيح للمدرسة.
2: ولا يهمك.
4: وأتمنى أنه يفتحها.
3: أكيد أفتحها كان فيش.
4: يلا في أمان الله.
2: في رعاية الله يا عفاف. الله معك.

0: وأما الآن مع رسالة أماني الحيمي مع أيمن الحيمي.
1: الدنيا دفتر الإنسان،
0: أجمل بداياتها الصداقة،
1: وأروع مواضيعها الصراحة،
0: وأحلى سطورها الذكريات،
1: وأغلى أوراقها الوفاء،
0: وأحسن حروفها التضحية،
1: وأبهج نهاياتها اللقاء. سئل أحد الصالحين من تعز من الناس، قال:
0: من أخلاقه كريمة،
1: ومجالسته غنيمة،
0: ونيته سليمة،
1: ومفارقته أليمة،
0: كالمسك كلما مر عليه الزمان
1: زاد قيمة. أذن تقول لمن الحيمي صباح الخير، صباح على الأستاذ زيد فايع ونسيم وطلال وإيمان وريهام وفريال ونصر التاج ونصر عبسري وسيدة والبرنسيسة وياقوت وبشرة دماري وأميرة عمران وأماني يحيى وشمس يحيى ومزكرة وأمل الشامي وعفاف أحمد وفوزية وندى الأهدل وندى العسل وفاطمة جبارة وعاشقة التحدي وهمس الشعور وقاهرة الأحزان وأسماء من ريمة وعصماء عصام وملاك الحاج وبشرة حيدر وأمل بنت إب وفنر السنباني وفنان جبارة وياقوت وعاشقة البحر ورمز الوفاء وعاشقة الابتسامة والكاتبة الصغيرة وعاشقة دلتا بنت الجندبي وسارة المقالح ورقد الإعلامي غدا ناجي وفرفوشة ومنتهى وخديجة بنت السيد بنت اليمن وملك الحرازي وملكة الإحساس ومشدة آية وعبير الصباحي وعد العاقل وعسولة حلازة ومذيعة الغدي وشرة جميل والخالة فطوم وشرك بن يحشيش وزمرودة وعبد الرحمن وتيسر العصامي وأم إبراهيم وتسنيم وأم معتز وأمل الزبرقي ورفيعة الذوق وأميرة الوادعي ومنال الحرازي ونسمة الهدى وهلا محمد وأم ماريا ورجاء الحيمي وروعة وعاشقة القيم وقيثرة الأمل وريحانة وعاشقة الشخص من أمان الحيمي.
2: وإلى رسالة نسمة الهدى: الحياة لم تعطيك كل ما تحب يا أيمن. يرحمك
0: الله. يرحمك الله. الله يرحمك. معنا رسالة من نسمة الهدى،
2: نعيدها.
0: أيوة،
2: نبدأ من جديد. بسم الله،
0: تعفر النسمات كلها.
2: فعلا.
0: فضلي.
2: الحياة لن تعطيك كل ما تحب، ولكن القناعة تجعلك تحب كل ما تمتلك. عبارة حكيمة تلمس جوهر السعادة. فالحياة محطات من الأخذ والعطاء، والرضا هو المحرك الذي يحول المتاح إلى كنز. القناعة ليست استسلاما، بل هي تصالح مع الواقع، يمنحك هدوءا نفسيا، يجعلك ترى الجمال في أبسط التفاصيل التي تمتلكها. يسعد صباحكم بكل خير، محمد، أيمن وفاطمة، والمخرج عبد الكريم. تحياتي، دمتم بخير من نسمة الهدى.
0: تحياتنا لك يا نسمة الهدى. معنا فاصل مستمعين الأكارم، مراجعين، واصل فترتكم الصباحية.
3: أصبحتم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
6: ألو
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: أي المستشفى؟
8: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بيش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي ومريضين.
8: نشلهم معانا. المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
10: يوه مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان.
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان.
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعي من زمان.
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
12: من زمان.
13: من زمان.
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: عدنا لكم أعزائنا المستمعين بعد هذا الفاصل. ما زلنا معكم في فترتكم الأسبوعية الصباحية المفضلة. أصبحتوا اليوم الخميس وأكيد مفضلة أكثر بوست محمد الخضر.
1: ربنا يخليك.
0: الله يخليك في حالك.
1: نكمل قراءة رسائل المستمعين التي وصلتنا عبر الواتساب.
2: طيب وانا ماليش كلام يعني.
1: تفضلي انا قلت
2: لا
1: نكمل.
2: لا مش اتكلم. قول وانا وفاطمه وجودك تمام.
1: اكيد تمام اكيد وجود فاطمه
2: هو جامله كان جامل
1: لا غنى عنه.
2: وانا ارجع جامله هكذا يعني
0: ولا يحلو الصباح الا بوجود امبراطور ملك الاخراج
1: المغوار الكرار عبد الكريم العدني. و خلينا نكمل قراءة رسائل المستمعين. في معنا رسالة من أم أرجوان يا فاطمة.
3: كثيرا من الناس لا يدركون أن سبب شعورهم بالتعاسة هو عجزهم عن التعبير عن مشاعرهم، فهم يمضون حياتهم وهم يكتمون عن ما في قلوبهم.
1: يكتمون ما في قلوبهم.
3: أيوة. هذا عن حسها زايدة شوية. أيوة. صباح الخير والعافية عليكم. كيفكم؟ نورين نورين بنورش يا أم أرجوان.
1: حياتنا لك يا أم أرجوان. وفضفضوا عادي مش حلو واحد يكتم.
3: بس لا تفضفضوش لحد اسمه أيمن عشان انتوا بتفضفضوا له فجأة وقت الفضفضة. يا محمد أندير إن أنا رجعت تساعدني.
0: والله أني فارح صوت قليل شبعت نوم.
1: معجزة فعلا.
3: ولو
0: ما هو
3: يعني أنا موظفة عندك. تسمعني للآخر.
1: أيوة. والفضفضة هذه عبارة عن شكاوي إدارية.
3: اكزاكتلي.
1: دي لنا مكالمة نقول ألو.
4: ألو.
1: أهلا.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: أهلا وسهلا. أسعد الله صباحك وأيامك يا سماح.
0: صباح الخير
4: يا حياكم. كيف الأستاذ محمد الخضر؟
1: الحمد لله تمام بسماع أصواتكم.
4: الله يسعدكم. كذلك الأستاذ أيمن والأستاذة فاطمة. كيف أنتم؟
0: الحمد لله في خير حال وصحة وعافية. صباح الخير أيضا على ابن شابك الجميل. إيش اسمه؟
4: محمد.
0: صباح الخير لمحمد. أذكره اليوم والله.
4: الله يحفظك. منورين. الله يسعدكم.
1: ربنا يحفظكم بنور تواصلكم وتفاعلكم الدائم معنا يا سماحة. تفضلي.
4: الله يسعدكم. حبا نصبح عليكم ونقول لكم جمعتكم مباركة مقدما. الله يسعدكم
1: يا رب وإياكم إن شاء الله.
4: كذلك صبح على كل مذيع مذيعة في إذا عدلت. كذلك على المخرج المتألق عبد الكريم المعدني. وأصبح كذلك على بنت الحيدري وأمان الحيمي وكل من بيسمعني.
1: وإحنا أيضا بنقول لك صباح جميل وكل من ذكرتي أيضا صباح جميل.
4: الله يحفظكم
1: يا رب وإياكم.
4: وتسلموا على كل ما بتقدموا وبنستمتع معاكم. الله يحفظكم.
1: ربنا يسعدك يا سماح. وإحنا والله بنسعد جدا بتواصلك الدائم معنا واتصالك الدائمة.
4: تسلموا. الله معاكم
1: في رعاية الله وحفظه.
0: الساعة 10:15
3: مركزين قدي 10:15
0: والوقت الحالي دائما.
3: أنا منتظرة اتصال.
0: لا يتصلش.
3: أنا منتظرة ملاك اليوم. ما سمعت صوت ملاك.
1: طيب
0: حاتم حسنود دخل حالة يأس.
1: أمس برشلونة خسروا.
3: خلاص أنتوا خاسرين وهم خاسرين. خلاص
0: ما خسر.
3: طب أنتوا خسرتوا قدامهم يعني.
1: مش فرقة صح. طيب معنا رسالة من
3: أمينة. أكيد مش فرقة وقد خسرتوا. لحظة أنا مش عارف كم خسر الريال أمام البرشلونة.
1: لا مش قصة كم خسر. المباراة كانت مرض.
3: ما علينا من مرض. أنا ما فهمش هذه الحاجة. نفهم كم الأهداف.
0: نصف.
3: أوه ماي جاد.
1: معنا رسالة من أميرة همدان تقول
3: نعم رسالتها.
0: أميرة همدان تقول في رسالتها اللهم أبعد اللهم أبعد عني كل ما يدمع عيني
1: يا رب
0: وبعد
1: كل برشلوني
0: يا رب وبعد عني الضيق الذي يخفي ابتسامتي
1: يا رب.
0: اللهم في هذا الصباح اللهم في هذا الصباح
1: يا الله
0: ارزقنا راحة تملأ القلوب
1: يا رب
0: وفرجا يمحو الهموم
1: يا الله
0: وتوفيقا يرافق خطانا
1: يا الله
0: وسعادة لا تزول
1: يا رب.
0: أسعد الله صباحكم بكل حي بكل حي. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحياتي للجميع من أميرة همدان.
1: بكل خير وتحياتي.
3: في يوم الجمعة وهذه خطبة الجمعة وخلاص أقيم الصلاة.
1: طيب في معنا رسالة من بشرى حيدر تقول في رسالتها ليس الصبر أن تكتم الألم فقط بل أن تثق أن الله يعلم ويرى وسيجبر. لا تغفل أنت في الأشهر الحرم، إن مضى وقتك بلا طاعة فبادر بإيقاظ قلبك بتسبيحة أو تهليل تتقرب بها إلى الله، فالغفلة داء وذكر الله دواء.
0: الله.
1: أسعد الله أوقاتكم وصباحكم بالخير والمسرات، وأحب أهنئكم بقدوم العشر الفضيلة، وأصبح عليكم وأقول خميسكم وناسة وجمعتكم مباركة مقدما، وتحياتي للجميع. تحياتنا لك يا بشرى حيدر، وصباحك جميل.
2: وألو مرحبا.
0: وألو مرحبا. أيوة.
2: هلو.
0: ألو. السلام عليكم.
5: صباح الخير.
0: يا صباح النور والعافية. حيا حيا صباح النور.
5: كيف حالكم؟ طيبين.
0: والله. طيبين جدا وأطيب بسمع صوتك. حياك الله.
5: البقي والله بس حبيت أشارك وأهني الأخت فاطمة.
2: تفضل.
5: عشان صوتها حلو والبرامج برضو كمان حلو، وإن شاء الله قريبا نشوفها بقناة الحدث ولا العربية يا رب.
2: بعيد الشر عني، ليش أخذتني لأماكن غلط يعني تماما؟
5: لا لا مو غلط، أنت ما
0: شكلك منهم
5: من بس صوتك ما شاء الله.
1: تحياتنا لك ومشاركتك جميلة وحلوة وصباحك جميل. من معنا؟ عرفنا على نفسك.
5: برهوم العمري.
1: برهوم العمري، منين بتكلمنا يا برهوم؟
5: من السعودية.
1: حياك الله وبكل أهلنا في السعودية، ولا ننسى هويتنا اليمنية أينما كنا.
5: أكيد أكيد الله يسعدك، بس أني دقيت عليكم اليوم ما تردوا أكثر الأوقات، ليه؟ ما
1: أدري. كان معنا فواصل، يمكن بتتصل ومعنا مكالمة أخرى، معنا رسالة بنقرأها، بتحصل كل الأشياء.
5: أكيد أكيد، بس صراحة يعني أنتوا محترمين جدا وفقرتكم برضه حلوة.
1: ربنا يحفظك.
0: الله يحفظك.
5: بس ممكن طلب صغير بس كذا، تحطونا مشتاقين عشان هون شاء الله.
1: ولا يهمك ولا يهمك، ابشر بعزك، عيوننا لك يا برهوم. مشتاق يا صنعاء.
5: ولا محصل فطوم برضو.
1: تحياتنا جميعا لك يا برهوم، وانطلع لك مشتاق يا صنعاء، وتحياتنا لك ولكل اهلنا في الغربه في اي دوله كانت.
5: شكرا الله يحفظك.
0: الله يحفظك.
5: الله
1: يحفظك. في رعاية الله. مع السلامة. مشتاق صنعاء والشوق غلاب.

0: هذه الأغنية محمد إحنا ما سمعها حسني مشتاق لصنعاء ولا أنا فيها ما أعرف شو أخرج منها.
1: أنا بين أشتاق لصنعاء وأنا فيها والله. أيوة.
0: أقول الله أين أيام صنعاء؟
1: أين أيام صنعاء الجميلة؟ هي أين أيام صنعاء القديمة؟
0: من أجمل من روائع الفنان
1: فؤاد الكبسي. نعم. أنا بنحس بالشوق فعلاً اللي بيحسوا بهالمغتربين, لأنه في معنا أخوتنا ومعنا أصحابنا ومعنا أصدقائنا وعيال عمنا وخيرات ناس مغتربين, فمشاعرهم بتوصل لكم.
0: والله الواحد يحس بالغربة بدون ما يسافر. تمام. بس لمجرد تفكر أنك ممكن تسافر أو تشتغل خارج اليمن أنك تبدأ تحس بالغربة والوحشة. والله مجرد التفكير, ما بالك لما واحد يسافر أو يكون مسافر, فكان الله في عونكم يا مغتربين, بس ما ترجعوا لو أنتم.
1: أيوة. واحد يرجع هبرة هكذا يصلح نفسه.
2: بس متعب وسافر واغترب.
1: ثمن التعب والغربة وثمن الابتعاد عن الأهل والأصدقاء والأحباب. طيب سمعنا مشتاق يا صنع يا أخي.

0: اي نعم.
1: يقول في تعليق:
0: في هذا اليوم وفي هذه الأجواء الحارة، اللهم كن عونا لكل العمال والحرفيين، وارزقهم القوة والصبر، وبارك لهم في أرزاقهم وتعبهم، واحفظهم من كل سوء. أيضا قول يا محمد، هذه على كنت
1: و
2: جاب نكتة.
1: أيوة نكتة، أنا قصدني تهنا. عريس كاتب في دعوة فرحة: العريس ماجد، العروسة عيون ماجد.
0: أيوة
2: عيني.
1: يعني كده العرسان ولا بلاش، مش زي عندنا تلاقي كاتب العروسة اتش، تحس انه مش متزوج ذرة هيدروجين.
0: لا ما عجبتني.
1: تحياتنا لك يا دكتور، وصباحك جميل، والله يرزقك الابتسامة الدائمة مثل ما ضحكتنا. المهندس عبد الله ناصر بيقول: صباح الخير، تحياتنا لك يا باش مهندس، وصباحك جميل، وتحية لك ولمحيي زميلنا العزيز وأخونا الغالي، تحياتنا لكم في أرض المهجر وفي أرض الغربة، ربنا يهون غربتكم ويثمن تعبكم ويرزقكم الرزق الحلال الطيب إن شاء الله. والدكتور أيضا بيقول: ممكن أغنية للفنان علي حنش؟ ممكن أغنية للفنان علي حنش؟ هو ممكن ولا ماشي؟ طيب ممكن عادي، ما بش مشكلة يا دكتور. طيب بدي لك أغنية لعلي حنش وبيهديها لنا. تحياتنا لك يا دكتور، دي لنا أي أغنية لعلي حنش. هذه أغنية جميلة والله.

0: مواصلين قراءة رسائلكم مستمعين الكرام على 796-339 على الواتساب وعلى الاسمس.
1: في معنا رسالة من مرجانة أحمد مرجان. تحياتنا لك يا مرجانة، صباحك جميل.
0: لا أيضا يضحكنا
1: مرجانة أحمد، تقول في رسالتها:
0: اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الطيب أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وترزقنا من حيث لا نحتسب وتكتب لنا الخير في كل خطوة نخطوها. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك وأرواحنا راضية بقضائك وأيامنا مليئة بالبركة والفرج والرحمة. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الطيب أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وترزقنا من حيث لا نحتسب وتكتب لنا الخير في كل خطوة نخطوها. كأننا قريت رسالة مكرتي؟
2: لا.
0: متأكد؟
2: لا.
0: أسعد الله صباحكم بالمحبة والأمل والتفاؤل، تحياتي للجميع. خطوة نخطوها مرتين؟
1: إلا لا، رسالة مرتين. تحياتنا لك يا مرجانة.
0: أيمن مش مركز زي ما أنا ركزت في آخر الكلمة.

0: المرة الثانية مرجانة ما تكتبيش الرسالة وتنسخيها مرتين، وأنا زي الهبلة كده بنقراها مرتين.
1: وفي معنا رسالة من همدانية متفائلة تقول:
2: رباه عونك، رباه عونك في الأمواج عاصفة،
1: أيوة،
2: ومركبي تائه والبحر مسجور، سعيت نحوك يا ربي ولي أمل، والسعي في طاعة الرحمن مشكور، من اجتهاد وسعي في مناكبها، ومنك يا رب توفيق وتيسير. صباح الخير والسعادة من همدانية متفائلة.
0: كملها وتيسيره.
1: يا سلام، صباحك جميل يا همدانية. وفي معنا رسالة
2: من ياقوت.
1: من ياقوت،
2: عرفت ليش؟ فهمتني يعني؟
1: لا لا، يا فهمتك.
2: أيوة أيوة،
1: من غير أفهمك.

معنا رسالة من ياقوت يا عبد الكريم. الرسالة تقول بداية الرسالة آية قرآنية تقول فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ صدق الله العظيم. هل فكرت يوما أن تقابل سيدنا الخضر كما قابله سيدنا موسى يوما ليتعلم منه؟ لا تجب سريعا، فالسؤال لا يقصد به رجلا يلبس الأخضر ولا أسطورة تتناقلها الحكايات، بل هو حكمة تمشي على قدمين وتدخل حياتك دون موعد، ثم تخرج تاركة قلبك مقلوبا على وجهه الآخر. دعنا نقول أن الخضر إن صدقنا السؤال ليس شخصا بعينه، بقدر ما هو لحظة كشف لكل غائب عنك لتكتشف أسرار لم تكن تعرفها من قبل. الخضر هو ذاك الذي يظهر حين تظن أن كل ما يحدث عبث، فيريك أن العبث ستار وأن وراءه تدبيرا لا يرى بالعين ولا يفهم بالعجلة، وأنت قد تكون قابلته من قبل وأنت لا تدري. نعم، ومؤكد أنك قابلته في خسارة سابقة حسبتها نهاية، فإذا بها باب نجاة. نعم، أنت قابلته في كسر أقام في قلبك طويلا، ثم اتضح أنه الذي جعلك أكثر تواضعا أمام الله وأصدق مع نفسك. نعم، قابلته في طريق انحرفت عنه قصرا، فاكتشفت بعد سنين أنه لو استقام لك لهلكت. الحمد لله الذي يربينا بالحرمان حتى نرى مراتب النعم، ويربينا بالنعم حتى ندرك فضل الحرمان، ويراوح لنا بينهما حتى لا يتلفنا القنوط ولا يلهن الأمل. امنحوا الحياة القليل من الرضا تعطيكم الكثير من السعادة. صباح الرضا والسعادة. صباحك جميل يا ياقوت، وسلام منا وتحياتنا جميعا لكلماتك الجميلة التي دائما ما تربت على قلوبنا وتسكن في دواخلنا. تحياتنا لك يا ياقوت ولكلماتك الجميلة.

0: لنستقبل هذه المكالمة.
1: بس أنا أحب هذا الصوت.
2: نستقبل هذه المكالمة ونقول يا صباح الخير.
0: يا جميل المحيا.
3: لو كانت الدنيا سهلة ما كانت الصبر سهل جنة. سأل أحد الصالحين ما هو الصبر الجميل، قال هو أن تبتلى وقلبك يقول الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: يا صباح النور والأنوار، يا صباح الفل والورد والياسمين. ارفعي صوتك شوية. الحمد لله تمام
3: ومنور يا أستاذ محمد،
2: ربنا يحفظكم بنور اتصالكم وتواصلكم معنا.
3: أحب أن مسمح أصبح على طاقم الإذاعة كامل والأستاذ زيد فايع والمخرج المتألق عبد الكريم.
1: عاد احنا سمعنا الصوت دحين اول، وانت كنت يمكن تلقي شعر او ايش بتقولي ماش عارفه، ان كان الصوت بعيد
3: ما سمعت ولا حاجه.
2: الا
1: يعني سمعنا بس مش بهذاك الوضوح. خلاص عادي كملي.
2: لا مره ثانيه، عندما تقومي تلقي صباحيه جميله مثل الذي القيتيها قبل شويه كوني خلي المكالمه مثل الان ما بتكلمينا.
3: التلفون
0: سمعت
3: تلفوني
0: شوي
3: واهي.
0: واضحة.
2: كلميها الآن، الآن واضحة تمام، كنت تكلمي بهذا الطريقة. جميل.
3: طيب.
2: من معانا؟
3: معكم أنهار محمد.
2: أنهار محمد.
3: أيوة.
2: أهلا وسهلا بك يا أنهار، من بتكلمينا يا أنهار؟
3: من خولان.
2: حياك الله وبكل أهلنا في خولان.
3: الله يحييكم.
2: تفضلي يا أنهار، حابة تسمعي شيء معين؟
3: لا خلاص، بس أطلب من المخرج المتألق أغنية راشد الماجد بلا حب لا مشاكل.
2: ولا يهمك يا أنهار،
3: في أمان الله،
2: في رعاية الله وحفظي يا أنهار. حابين نسمع بلا حب بلا وجع قلب
1: بعد فايا؟
0: نقل رسالة. طيب
1: بعد فايا نسمع بلا حب.
2: ها
1: بعد فايا يونا نسمع. أيوة. بلا
2: حب. راشد الماجد فنان كبير
1: في مود ثاني مع
2: تمام.
0: طيب نقل رسالة أول شيء.
2: معنا رسالة من الدكتورة زينب الحيدري بتقول تحية
0: أخوية تعزف لها القلوب ألحان المحبة، تحية يحملها لك الليل المعطر بأريج الورود ويحملها ليوم حافل بالسعادة والهناء. في هذا اليوم السعيد لا يسعني إلا أن أتقدم إليك أختي الغالية بأحر التهاني بمناسبة يوم ميلادك. كل عام وأنت بألف خير، كل عام وأنت الروح النقية التي تحلق في سمائنا وتبعث فينا الأمل والتفاؤل. كل عام وأنت زهرة فواحة في حديقة حياتنا. عيد ميلاد سعيد وعمر مديد. أتقدم بأطيب آيات التهاني لأختي الغالية بنت الحيدري بمناسبة عيد ميلادها اللي هو اليوم الخميس 14 من مايو 2026. أقول لها عيد ميلاد سعيد وعقبال مليون سنة أختي الحبيبة، وأطلب أغنية عيد ميلادك.
2: وأيضا احنا بنهنيها وبنقول لها كل عام وأنت بخير، كل سنة وأنت طيبة، كل عام وأنت محققة لكل أمانيك، وهابي بيرثدي بنت الحيدري.

0: معنا رسالة من براءة.
1: أقسى ما يمر به الإنسان ليس تغير الأقدار. أنت عارفة إيش؟
0: إيش؟
1: انكسار توقعاته أمامها حين يرى الحياة تسير بعكس ما خطط له تماما، ومع ذلك يتعلم مع الوقت أن بعض الخسارات ليست نهاية بل إعادة تشكيل لما كان يظنه نجاة ساقها الله بلطفه، فيهدأ قلبه قليلا، لا لأنه لم يتألم بل لأنه أدرك أن حكمة الله لا ترى دائما في حينها
0: فعلا،
1: وحين يرضى لا لأنه راض عن الوجع بل لأنه واثق أن تدبير الله يحمل معنى، وهناك يبدأ التعويض الحقيقي.
0: والنعم بالله.
1: صباح الخير للجميع، أنتم والله غالين على قلوبنا وكلنا نحبكم. براءة علي، تحياتنا لك يا براءة، مشاعرك وصلتنا لأنها صادقة أحسها. تحياتنا لك وصباحك جميل.

0: وفي معنا رسالة من نهر الأمل.
1: نهر الأمل تقول في رسالتها،
0: أيوة افتحها عشان أقرأها.
2: أيوة.
0: ليست الحياة في كثرة ما نملك، كنت بنقرأها صح، في كثرة ما نملك،
3: أيوة،
0: بل في صفاء ما نعيشه، وفي قدرتنا على رؤية الجمال دون تكلف. فكم من تفاصيل بسيطة تمر بنا كل يوم ولا ننتبه لها، وهي تحمل في داخلها راحة لا توصف، ومعنى لا يرى إلا بقلب هادئ. فاهدأ وأخفف عن روحك، فربما الراحة ليست فيما تبحث عنه، بل فيما تحس تحسن رؤيته. صباح الخير من نهر الأمل.
2: أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم
0: إلى
2: هذا الفاصل في أصبح في هذا البرنامج الجميل. تحياتنا لكم، خليكم مكملين لنا واستمروا الحلقة إلى نهايتها. فاصل قصير، نرجع لكم في برنامج
4: أصبحتوا.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
4: فعلا انه سوبر داك.
3: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
9: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
8: في أيش متخصص بالضبط؟
9: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
8: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
9: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
8: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
9: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
8: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
9: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
10: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: كده انا جوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. كده جوعة.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.
4: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: Just

0: معناته ان الرساله طويله انه
1: يمد
0: يدك. انا عاد مد يدي بعد. عوده لكم مستمعينا الاكارم، مكملين قراءه رسائلكم الطويله والقصيره، منها عادي ما فيش مشكله. ومعنا رساله من هاله محمد، تقول هاله محمد في رسالتها سهل ان نتناوب على قراءتها الثلاثه، ما فيش مشكله.
1: لا هو مش عشان هذا، انا قصي
0: عشان الوقت قصتك وباقي الرسائل
1: الخير. ايوه
0: عادي مش مشكله، انا سريع. يلا
1: يلا يلا.
2: يوم عرفه قرب ما ايش ذلك
0: بده.
2: ايوه، وهو يوم الرحمه والمغفره والدعاء المستجاب. هي
0: يوم عرفه من اعظم الايام عند ربنا،
1: وبيجي يوم 9،
0: بيجي يوم 9 ذي الحجه، وفيها الحجاج بيقفوا على جبل عرفه، وهذا اهم ركن في الحج.
1: اليوم هذا مليان رحمة ومغفرة ودعاء، وربنا سبحانه وتعالى بيفتح فيه أبواب الرحمة لعباده. قال الله تعالى:
0: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
2: والآية هذه نزلت يوم عرفة، وهذا دليل على عظمة اليوم هذا عند ربنا.
1: وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله
2: ما من يوم
1: والسنة اللي بعده.
2: أيمن من بداية الحديث،
0: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا معناه
1: أن يوم عرفة من أكثر الأيام اللي ربنا بيغفر فيها الذنوب وبيعتق عباده من النار.
2: وكمان صيام يوم عرفة له فضل كبير جدا لغير الحاج، مثل ما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة اللي بعده.
0: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة اللي قبله والسنة اللي بعده. وفي هذا اليوم الدعاء بيكون له مكانة كبيرة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. عشان هذا لازم نستغل اليوم هذا في الصلاة والدعاء والاستغفار وذكر ربنا، وربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده ودائما فاتح باب التوبة مهما كانت الذنوب. قال الله تعالى:
0: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
2: في يوم عرفة حاولوا تقربوا من ربنا أكثر، صلوا ادعوا استغفروا وكبروا وسبحوا وهللوا: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: وخلي اليوم هذا بداية جديدة بينكم وبين ربنا، خلوة مليانة طاعة وراحة واستشعار معية الله.
2: يسعد لي صباحكم أجمل الإعلاميين بالدنيا فاطمة العسل محمد وأيمن، ربي يحفظكم. تحياتي لكم المخرج المتميز عبد الكريم، كل المستمعين مني هالة محمد.
0: تحياتنا لك يا هالة محمد، عشنا معك أجواء العشر من ذي الحجة.

0: صرنا نحيط
1: ما عدش رسائل كثير.
2: يلا هي بسرعة.
1: وفي معنا رسالة من ميار بتقول في رسالتها: منورين، الله يسعدكم ويحفظكم عشما سمع أصواتكم. أما بعد، صباح الخير لكل روح استيقظت وفي قلبها دعاء مؤجل وأمل لم ينطفئ رغم التعب. صباح يجيك ومعه يقين أن الله لا يؤخر إلا ليعطي، ولا يبتليك إلا ليقربك، ولا يغلق بابا إلا ويفتح لك أبوابا أجمل. فاطمئن وابدأ يومك وأنت تسلم أمرك لله، وتثق أن القادم خير مما مضى بإذنه. وقل وفي الأخير حبيت أصبح على حياتي وعمري أم أسرار، وأقول لها ربي يحفظك ويخليك لي وما يحرمني منك ويعطيك الصحة والعافية، وشكرا جزيلا لكم. تحياتنا لك يا ميار ولصديقتك أم أسرار. معنا رسالة من أم عبد العزيز تقول في رسالتها:
3: أم عبد العزيز بتقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، وأحلى تحية لإذاعتنا وأحلى تحية للأستاذ محمد الخضر وأيمن والأستاذة فطوم الرائعة والكل العاملين في إذاعة دلتا. أسأل الله تعالى أن تدوم السكينة في قلوبكم والابتسامة على محياكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمان في دروبكم والنور في وجوهكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولكل عزيز لديكم. تحياتي لكل المستمعين والمستمعات لإذاعة دلتا من أم عبد العزيز.
1: تحياتنا لك يا أم عبد العزيز.
0: ومعنا رسالة،
1: معنا رسالة من البرنسيسة تقول في رسالتها: رأيت الناس أشكالا وصار الفهم إشكالا، فهذا يعشق الدنيا وآخر يعبد المال، وآخر طالبا جاها يظن الجاه لا زال، وثالث باعها الدنيا ولم يلقي لها بالا، وقال لها إلى غيري تعبت الصحبة والآلة، تبعت الصحبة والآلة، ألم تنصت لقول الله أو تسمع لما قال، ففي القرآن علمنا وزاد العلم أمثالا، فذا قارون ذا مال له المفتاح أثقالا، فإذ بالمال يقتله وعاش الخسف أهوالا، فمن ذا كان ينصره إذا ما ماله زالا، وذا فرعون ذا جاه فهل دامت له حالا، بماء البحر أغرقه وللنيران قد آلى، فهذه الأرض يملكها إله للورى قال، ألا من جاء بالحسنى فخير منها قد نالا، ومن يعمل بسيئة جزاء مثل ما كالا. صباح الفل لكم يا غوالي من البرنسيسة. تحيتنا لك يا برنسيسة وصباحك جميل.
0: أهني وأبارك للأخت العزيزة فاطمة، وإن شاء الله
3: قدامها مستقبل زاهر،
0: نشوفها قريبا في أفضل مستويات. أخوكم برهوم من فيسبوك.
1: تحياتنا لك يا برهوم. و
3: وإلى رسالة أخرى، رسالة من
1: الرسالة
3: من المرسل،
1: رسالة من مرسلها.
3: نعم، يقول فيها: وفي يومنا هذا اللهم جمني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، يا رب اجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة. أسعد الله صباحكم يا أحلى وأجمل المذيعين أيمن فاطمة محمد الخضر.
1: تحيتنا لك وأسعد الله أيامك وصباحك.
0: ليش محمد تطلع
3: وتنزل
0: لك؟
3: ابدأ أقرأ يعني.
1: في معنا رسالة بتقول: صباحكم نور، كيفك يا أستاذة فاطمة وكمان محمد الخضر وأيمن الحيم. تحياتنا للمخرجين عبد الله عبد الكريم، ولا ننسى مدير الإذاعة زيد فايع، له ألف شكر، ولكل المستمعين دلتا. أطلب زامل عيسى الليث، معنويات عالية. معكم أم خولان، تحياتنا لك يا أم خولان الزامل، إن شاء الله بعد البرنامج بنلبيه. وأيضا بتقول: يا صباح اليوم الحالي هذا بوجود محمد الخضر نور الإذاعة، وكمان لا ننسى أيمن وفاطمة والمايسترو عبد الكريم والمدير زيد فايع، وربي يسعدكم ويوفقكم. وأطلب أغنية للفنان مرعي سرحان، يا ميت هلا، معكم سعاد الخولاني. تحياتنا لك يا سعاد وصباحك جميل.
0: وغاية الحكيمة تقول في رسالتها: غاية الحكيم، يا رب لنا آمال نترقبها مهما كان بعدها وصعوبة نيلها، إنك على كل شيء قدير، اجمع بيني وبين آمالي على خير ورضا منك، واجعل لي بها بركة وسعادة. صباح النور والسرور والفل المنتور عليكم جميعا، خميسكم فلة وناسة. تحية مني لكم، وأتمنى لكم حياة جميلة كجمال أصواتكم الحلوة. أطلب أغنية انتحل شخصيتك، إهداء القائمة القائمة،
3: إهداء لقائمة أمان الحميم يعني لكل المستمعين.
0: ها القائمة
3: من غاية الحكيمي. شكرا جدا لك يا غاية، وكل طلباتكم أعزائي المستمعين بنفتحها أكيد بعد البرنامج مباشرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
3: عزيزي المشترك
1: في معنا رسائل كثيرة في الاس ام اس، ونعتذر على عدم قراءتها. معنا رسالة من
3: وفي منها رسائل تحتاج ممكن تقرينها في الواتساب.
1: ياسمين وآلة وأسماء السيسي وريتاج وعاشقة الحرية وسناء محمد الخولاني ومجهول وأبو سراج الدين فهيم الغليسي و
3: واحد رسل لنا رسالة
1: أيوة و... ومن غيمة أيضا. تحيتنا لكل من قام بإرسالنا رسالة على الاس ام اس، ونعتذر لعدم قراءة الرسائل نظرا لضيق الوقت. في الأخير مستمعينا الأكارم، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا ما هم فيه، إخواننا في غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي إيران وفي كل بقاع الأرض. نسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل بقاع الأرض ما هم فيه، وإن شاء الله الأيام القادمة يكون فيها الفرج القريب والعاجل من الله سبحانه وتعالى، وتكون أيام جميلة وتكون أيام فيها الخير والبركات تهل علينا وعلى إخواننا في كل بقاع الأرض. في الأخير مستمعينا الأكارم، تقبلوا خالص تحياتي. كنت أنا معكم محمد الخضر،
0: وأنا فاطمة المنتصر،
3: وأنا أيمن الحيمي. رافقنا من الإخراج والهندسة الصوتية زميل المتألق عبد الكريم المعدني، والإشراف العام لإذاعة دلتا اف ام الأستاذ زيد حسين فايع.
0: دمتم ودام الوطن في خير.
2: تستمعون للأولى إذاعة

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
14: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
15: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
16: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: ماشي كل يوم؟
7: أيوة
6: لازم تاخذها كل يوم.
7: ايش هي؟
6: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
8: قسم الادامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
9: يا طعمة
6: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
10: سرطان القولون خطير، ولهذا سرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة. وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائل للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
11: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: راديو دلتا

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل للطب البديل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: اسماك وجمبري بجميع انواعها
6: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
7: من زمان
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبايح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 7722383.
9: يا حلو يا هالي دايما على بالي، يا حلو يا هالي دايما على بالي.
10: الو،
11: هيا عطوا ولدي اختي.
10: انا جاهزه بس مشي الساعه الولاده الاوله.
11: لا ولاده ساعه الناس ولا لقينا حضانه للطفل.
12: هيا تجهزي وانا شاجي اشلش احسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: اي المستشفى؟
12: مستشفى الام التخصصي، هذا ما بش مثله في الولاده، وطب جراحه النساء والاطفال وفوق هذا
11: تاخذي راحتش تماما. اولا كل كوادره متخصصه من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه اول واوسع حاضنه في الجمهوريه ومزوده باجهزه التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي امي ومريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العمليه الجراحيه، جراحه الاطفال والتشوهات الخلقيه عند المواليد واحدث الاجهزه، وحتى جراحه البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعه اكتبي
12: الان مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
14: Radio Delta

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
8: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
10: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
11: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
10: في أيش متخصصين بالضبط؟
11: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
10: لو اضطرينا العملية جراحية؟
11: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
10: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
11: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
10: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
11: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
12: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
13: You just found it. تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ألو
4: هيا عطو ولدي أختي
3: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة
4: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حظانة للطفل
5: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا
4: أي المستشفى؟
5: مستشفى الأم التخصصي هذا ما بش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط
3: يا سلام سلم
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
4: بس عاد معي أمي مريضين
5: نشلهم معانا المستشفى فيه كل التخصصات
3: خلاص جاي لنا
5: هذا غير العملية الجراحية جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق
4: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
5: الآن مثل الريح
6: مستشفى الأم التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 77-300-7788
7: You just found it Radio Delta
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير أن ننفر وأن تكون حالة النفير حالة عامة
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات

0: Radio Delta.
1: ما الحل؟

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
2: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
1: في أيش متخصصين بالضبط؟
2: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
1: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
2: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
1: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
2: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
1: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
2: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
3: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: كدنا جوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
4: أوصل لحم،
5: أوصل دجاج،
6: وشيش طاووق خيال.
1: كدنا جوعة.
4: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
0: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤية تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤية تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف التاسع الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤية، مفهوم من آخر للتعليم. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
4: كل يوم في هواء
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تأخذها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 777-584-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: ألو.
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
11: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: أي المستشفى؟
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي ومريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
14: You just found it.
15: دلتا وباس والبقي توت. شو هيدا؟

0: بالي.
1: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
2: الخضروات أنواع،
3: الفواكه أنواع،
2: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
3: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
2: منتجات LG
3: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
2: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
3: مكانس،
2: كاويات،
3: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
2: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
3: البيت الحديث مجموعة شماخ.
4: راديو دلتا.
5: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
6: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
7: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: You're listening to Delta.
9: Good music.
8: Best.
9: It's just a type of music that everyone can relate to.
8: Music.

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا العملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 77792-1435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: Radio Delta One. Congratulations. You finally found the radio station that plays only your favorite dance tracks. Radio Delta Two. Always first. Radio Delta.
1: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
2: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
1: تقنية لينر كولينج
2: وتقنية دور كولينج
1: تتميز بها ثلاجات LG
2: تبقي الطعام طازجا.
1: إهدار أقل للطاقة
2: بباب واحد أو بابين،
1: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
1: عيش حياة أكثر صحة
2: وشارك الطعام رحلته.
1: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ،
1: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: البطاطس رنجو
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
2: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
0: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: ألو،
5: هيا عطوا ولدي أختي.
4: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
5: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
6: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
5: أي المستشفى؟
6: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
5: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
4: يا سلام سلم.
6: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: بس عاد معي أمي مريضين.
6: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
4: خلاص جاي لنا.
6: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
5: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
6: الآن مثل الريح.
7: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كده انا جوعه.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. كده انا جوعه.
1: مشاوي رهيبه، نكهه تركيه عجيبه،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
4: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من كيجي وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
5: قوات النجدة لكم وليست عليكم. 197 رقم الشكاوى لتجاوزات منتسبي قوات النجدة. مع تحيات قوات النجدة.
6: راديو دلتا.
7: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
8: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر انستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تليفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
2: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
4: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
8: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
7: في أيش متخصصين بالضبط؟
8: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
7: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
8: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
7: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
8: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
7: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
8: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
9: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-7788. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

0: See you soon. Radio Delta. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك. نكهة غنية ومذاق قوي محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
5: ما هي كل هذه الرسائل؟
6: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
5: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
6: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
5: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
6: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
5: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
9: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس
8: عشرة
9: عمر.
10: شاي الكابوس
11: عشرة عمر.
12: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
13: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاب العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
14: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
5: ألو،
6: هيا عطوا ولدي أختي.
5: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
6: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
7: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
6: أي المستشفى؟
7: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
6: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
5: يا سلام سلم.
7: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: بس عاد معي أمي مريضين.
7: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
5: خلاص جاي لنا.
7: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
6: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
7: الآن مثل الريح.
8: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
7: ثقة يا مان.
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات.
7: ثقة يا مان.
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
8: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم.
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا العملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ABC Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء.
6: بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحبطش عملي أبدا.
7: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
8: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
9: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كده انا جوع.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: اوصل لحم،
7: اوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده انا جوع.
5: مشاوي رهيبه،
7: نكهه تركيه عجيبه.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
3: نجلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرز؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.

0: الآن الثامنة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف 9 الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشتي الساعة الولادة الأولى.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: أي المستشفى؟
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيها أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
8: الآن مثل الري.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 777-7788.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعي من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: راديو دلتا 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: Listen. Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
0: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
4: في أيش متخصصين بالضبط؟
0: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
4: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
0: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: This is Radio Classic Tracks and Hot Hits. Radio. You just

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: أيش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: ألو،
13: هيا عطوا ولدي أختي.
12: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
13: لا ولادة سعى النأس ولا لقينا حضانة للطفل.
14: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
13: هيا المستشفى،
14: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
13: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
12: يا سلام سلم.
14: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
13: بس عاد معي أمي ومريضين.
14: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
12: خلاص جاي لنا.
14: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
13: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
14: الآن مثل الريح.
15: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
12: كده أنا جاوعة.
16: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
17: وشيش طاووق، خيال.
16: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
18: لا
19: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
20: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: اشي تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتي تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
4: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
5: وأنا اشتي تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
6: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: Anytime, any place. Radio Delta, number one dance station.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصصين بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
4: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.

0: Citizen Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. Just found it.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة بس مشتي الساعة الولادة الأولة.
11: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: أي المستشفى؟
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي مريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
14: You just found it. Radio Delta.
15: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
16: امبارح اليوم وبكرة، راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم.
1: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.